0: nena du fshandira diretta malknisja.
1: Minuħati għalina l-daħanix fit-tġrib iżdaħ l-Islam id-dinja ammen.
2: Mulejin nadurak u narfe b'sit tijej u b'sit l-lejja kolla. Mulejin nizikħaj li ħlaqtni, għamilt nisrani u sammejt neħaj s-sassa. Mulejin nitolbok għatini l-grazzi li neħtieġ fuq kollox żommni bot midnub u dejjem fil-grazzja tijek. Marija Santissima, kun inti l-om tijej. Għad-disin protetturi tijej, Anġlu Kustodju tijej, jitolbu l-alla għalija. Il-barka tal-la tinżel fuqna, iż-żomna bot midnub, u twassanna l-ħajja ta' dejjem.
3: Amen.
2: Missir Qaddis, jien nofrilek li l-nifsi dak li jien u dak li għandi, kollox huwa tijek. Nofrilek ix-xogħol tijej u inti tagħtini l-mistrieħ. Nofrilek in-nikket tijej. U inti tagħtini l-faraġġ. Nofrilek id-djufija tiegħi, it-tentazzjonijiet tiegħi, u inti tagħtini r-rebħa. Nofrilek id-batija tiegħi, u inti tagħtini s-serħan. Jien nagħtik iż-żmien tiegħi ta' issa, u inti tagħtini l-eternità. Inħobbok Missier Qaddis u nirringrazzjak. Amen. Insemmu l-Ġesu fl-Eukaristija. Ġesu għax qatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li narawk, bil-fidi nadurawk. U Ġesu, mit-tabernaklu, it-faħarstek fuqi jillum, imla l-qalbi blena tijek, titlaqniex kem ħaj jindum. Qalb ta' Ġesu ħanina.
3: Għamel li mħabtek tikber fina.
2: Gloria l-Missieru l-Libanu l-Ispirtu Santu.
3: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem għammen.
2: Għal kemmin tal-la setani, fost jaċkikna iċċekint. F'kaxxa żgħira, inħbejt mid-dinja u ħtijietna f'qalbek tfint. Qalb ta' Ġesu ħanina.
3: Għamel li mħabtek tikber fina.
2: Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu.
3: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
2: Ġu sidirna ta' spiss tiġi għalkemm ma jistħoqilniex. Inti taf li aħna dajfa ħlif difetti ma għandniex. Qalb ta' Ġesu ħanina.
3: Għamel li mħabtek tikber fina.
2: Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu.
3: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
2: U li kont ta' marġu qalbi u minn hemm ma toħroġ qatt. Kemm nixtieq li jinsakrek ma jċaħħadni minnek ħadd. Qalb ta' Ġesu ħanina.
3: Għamel li mħabtek tikber fina.
2: Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu.
3: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
2: Sabiex meta minn hawn nitlaq fis-sema niġi ngawdik. Wiċċ imwiċċ narak għal dejjem u mħabti kollha antik. Qalb ta' Ġesu ħanina.
3: Għamel li mħabtek tikber fina.
2: Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu.
3: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
2: Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti f'ismu wiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art.
3: Ħobsna ta' kuljum ma tinallu, għafrinna dnubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina. Ma daħannix li t-tġrib iżdaħ l-Isna mid-dinja.
2: Islim għalik, Marija, bil-grazza minn lija, il-mulejn miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirk il-fratt tal-ġuftija l-Ġesu.
3: Qaddisa, Marija, mmalla, tlaqalina mit-tinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna.
2: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
3: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
2: Ġesu Ewkaristija, kun inti l-fer u lejna ta' ħajti kollha. U kebbes f'qalbi n-nar tal-imħabba tijek. Amen. Ninvokaw l-Ispirtu Santu. O Spirtu Santu, jiena nadurak, dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni, għallimni x'għandi nagħmel. Ikkmandani, jien inwiedek li nagħmel dak li tixtieq minni, li nilqa' dak li tħalli jgħaddi minn għalija, u rini biss ix-xewqat tijek. Ejja, Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fedili tijek u kebbes fihom min-nar ta' mħabtek. ibad l-spirtu tijak u jinħalqu u vinti ġeddet il-wiċ tal-art. Amen. Natu gloria l-missir. Natu gloria l-liben. Natu gloria l-spirtu s-santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Insemmu l-Lomna Marija. Nkomplu nitħejjew għas-sollennità ta' tluħ fis-sema tagħha bir-ruħ u bil-ġisem. U Marija wies grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek u Marija, ħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
3: Qaddisa Marija mmalla tlobħalina witim bi issew fis-sija tal-mirtana ammen.
2: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
3: Qaddisa Marija mmalla tlobħalina witim bi issew fis-sija tal-mirtana ammen.
2: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa Jembirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
3: Qaddisa Marija mmalla tlobħalina witim bi issew fis-sija tal-mirtana ammen.
2: O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa.
3: Aqlanna grazzja noħorġu minnha mingħajr tiegħa.
2: O Marija wies grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija ħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija jiġu żgur fl-eternità. Sultana mtella s-sema bil-ruħ u bil-ġisem, itlob għalina. Sultana tal-familja,
3: itlob għalina.
2: Sultana tal-paċi,
3: itlob għalina.
2: San Giuseppe, missier protettiv ta' Ġesù, raġel ġust tal-Veġni Marija, itlob għalina. Aqlanna mewta tajba u għanna gonizzanti kollha ta' dan il-jum. Għatijom imulej il-mistrieħ ta' dejjem.
3: Id-dawl ta' dejjem jiddilina.
2: Jistriħu fil-paċi.
3: Amen.
2: Alla zistana mejtin. Għatijom imulej il-mistrieħ ta' dejjem.
3: Id-dawl ta' dejjem jiddilina.
2: Jistriħu fil-paċi.
3: Amen.
2: Insemmu lill-Anġlu kustodju tagħna. Anġlu tal-la. Illi fittju bija tiegħu alla tani biex tħarisni. Dawwel li moħħi ħarisni. Żommi u mexxini f'dan il-jum. Amen. Inkomplu flimkien, infaħru lil Alla tagħna bit-tifħir ta' sbieħ il-jum. Illum il-11 jum ta' Awwissu, il-Knisja tfakkar lil Santa Clara ta' Assisi, Verġni, li twieldet fl-1193 f'Assisi. Klara bħal San Franġisk għażlet it-triq tal-faqar u waqfet l-ordni tal-Klarissi. Qaddit ħajja ta' penitenza u għamlet ħafna opri tal-ħnina. Santa Klara mietet fil-kunvent ta' San Damjan fl-1253 u ġiet kanonizzata sentem biss wara mewta. U għalla ejja eħlisni.
3: U lej fit-taxenni.
2: Gloria l-missir u l-liben u l-spirtu s-sant.
3: Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen alleluja.
2: Bil-musbih nixol u verġni tħalt fil-ferħ ta' t-tiċ ta' dejjem. Mal-ħaruf sultan tal-gloria li jumsebbaħ fl-ola sema.
3: Ġew jil-ok l-rwieħ qaddisa ma' Ġesù li rabtek miegħu berusija ħelwa u safja. Biex jagħnik bil-ġid ta' mħabtu.
2: Kun għalina dawn tal-ħajja, għenna bit-talb qawwi tiegħek, ħalli nieqfu sħiħ u nirbħu lit-tnassis tal-għadu tagħna.
3: Tenna wkoll Marija omna bit-talb tagħha quddiem bina sabiex hi mudell tal-Verġni tieqaf magħna f'dan l-eżilju.
2: Ħaj infexxu l-ħlejjaq kollha fana ta' tifħir lill-Alla għax tarreb lill-Verġni tiegħu biex iżid il-ferħ tas-sema.
3: Amen.
2: U rejt imħabtek mulejn lejnartek, neħħejt il-ħtija tal-poplu tijek.
3: U rejt imħabtek mulejn lejnartek, رجعت الجاكوب لورا من اليسار
2: نحيت الهتيات البوبلو تيك حفرت لهم دنوبيتهم كلها
3: رجعت لورا الإلا تيك تفيت سانة الكلة تيك
2: رجعنا اللي كنا الله تسالفاتيوني تانا مرق من فوقنا الإلا تيك
3: ستبقى الديم تنكلا لينا ستبقى الديم تادب كنترينا
2: مش انت لترجع تاتينا الحية بش يفرح بيك البوبلو تيك
3: قول لنا مولاي التبا تيك والسالفاتيوني تيك هتينا
2: حنسمع شيئي تالا المولاي اسليم مش عندار
3: البوبلو والببتيو والداوك اللي يفضل فيه
2: ريبيت السيو والسالفاتيوني تيو الداوك اللي يبزو منه بش يعمر السبح فرتنا
3: التبا والفدلتا يلتقو الجستيزيا والسليم يتبوسو
2: الفدلتا من الارض تنبت وبالجستيزيا من السما تشرف
3: المولاي وكوليات الجيب تيو ورثنا ساس الفروت تخا
2: الجستيزيا قديمو تمشي ومسلم فوق الباس تيو
3: غلوريا للمسلم اللي بنو للسبيرتو سانتو
2: كيف كان في البدو هسه ودايم ويبقى لديم تديم امن وريت مخبتك مولاي لينارتك نحيت الاحتياط البلوتي روحي بالليل تشتيقك افتشك بالهرقة لسبرتو تيي جوا فيها
3: انا بلت قوية نلسار سوار وهتان السلفاتيوني تانا
2: افتحوا الببين بش يدخل بوب لجوست ليزوم السوا
3: الفيرما تيوز هيها انت صحح للسليم عش فيك التامة
2: التماو في المولاي قال ديم تديم عش المولاي وبالبلاطة تديم
3: اترقت الجوز تدرتا للجوز تنت بتيلو المضية
2: في طريق الجودتسي تيك احنا نستنوك مولاي اسمك والتفكيرة تيك ومشوقة الروح
3: روحي بالليل تشتيقك افتشك بالهرقة الاسبرتو تيك جو فيها
2: عش متى ينعرفوا فوق لارت الجودتسي تيك كل من يعمر في الدنيا يتعلم السوا
3: مولاي انت تاتينا سليم عش كل عميل تانا عملتو انت علينا
2: جلوريا للمسير وللبان وللسبيرتو السانتو
3: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
2: روحي بالليل تشتيقك افتشك بالهرقة لسبيرتو تيي جوا فيها دور مولاي الفوقنا الدية تويتشك
3: إهنا لينا الله وبركنا إدور على فوقنا الدياتا ويتشو
2: بش ينعرفوا فوق الارت طريقاتك فوسط الجنوس كلها السلفاتيون تيك
3: إفهروك البوبلي يوالا إفهروك البوبلي كلها
2: يتنو الجنوس ويعنوا بالفرح أشتريج البوبلي بالسوا والجنوس فوق الارت انت تمشيهم
3: إفهروك البوبلي يوالا إفهروك البوبلي كلها
2: الارت تات الفروت تحها إباركنا الله الله تانا
3: إباركنا الله وتبسى منه لارت كل من تعرف ليهور
2: جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
3: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين
2: دور مولاي الفوقنا الدية تويتشك
3: للميت قبال ما يسلو قاد بشيتفو المهبة أن أسس شمايار ما يجروا معهم البني دم ليلي تيات الجيت كله تدارو بش تشتري مهبة تمقدي رسيب
2: ايا اتف قلبي فتش للوتشو
3: ايا اتف قلبي فتش للوتشو
2: يين وتشك مفتش مولاي
3: فتش للوتشو
2: جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
3: ايا اتف قلبي فتش للوتشو
2: ديني فيرجني بالعقل لمرت عند كريستو في نسا تدي فوست القطية الفيرجني بحشمش فوست دوال كبار تسما
3: امبيراك المولاي الله تا إزرالا جيزور يفدي البوبلو تيو
2: ووقف علينا قوة تسالفاتيوني فدار دافيد قدي تيو
3: هل ما كنو ييت في المود فوم البروفيتي قدي سنتيو
2: بيش سالفانا من اللي دوتانا ومن دين دا كل اللي يبدونا
3: باك يورهنينا ما مسيريتنا ويفتكر في الفات قديستيو
2: في الحلفة لحلف من الابراهام مسيرنا لياتينا
3: لمهلوسين من دين دواتانا نقدم بلا بزا
2: طول حياتنا كلها بالجستيزيا وبالدوسيا قديمه
3: وانت تفايل تسيح بروفيتا تالولي أشمر قبل الملي بشهيل وطرقاته
2: بشترف للبوبلو تيو بالسالفاتيوني بالمغفرة تبن بيتو
3: هيرجا من القلب هنينة تالتانا اللي باتلنا من لولي زيارة الشمشتيلة
2: هيدول للدوك اللي ينصابه في دلميت بالدلتا الموت هيمشي الباستانا في طريق تسليم
3: غلوريا للمسيح للنبن وللسبيرتو السانت
2: كيف كان في البدو والسا وديم ويبقى لديم تديم أمن بني فيرجني بالعقل لمرة تانت كريستو في نسة تدي فوست القطاية الفيرجني بخشمش فوست الدوال كبار تسما نور الفرح تانا لكريستو إلى روس تالفيرجني وبالبريميو تاخهم ومن قلبنا نطلبوه ونيدولو
3: جيسو غلوريا تالفيرجني اسمانا
2: كريستو القدس الفيرجني حبوك بحالة لروس واخدين تاخهم
3: آمن لشي ما يفردنا من المحبة تياك
2: انت غلوريفيكايت للمك ماريا بحالة سلطانة تالفيرجني
3: بتال تاخايا انا نقدو قديم بقلب صافيا
2: القتال بيوفرو لك علينا القدية فيرجني تياك اللي بقلبهم كلنا كانوا ديهم سيبهم فيك باش يكونوا قديسة في جسمهم وفروحهم
3: تحلقات لمهنا يشرف فوق السورة تدين الدنيا اللي تعدي
2: ولي جسو انت لروس تالفيرجني يعقلين لقادوا يسروا ويستنوك
3: هجاش فينا شوقتية باش نسروا ونستنوك بالتامة
2: تدخل علينا قديمك سانتا كلارا تعسيسي اللي كانت فيرجني بالعقل وعرفة
3: ايه افمانا بش نيشو في السفا وليف سكنت قلبك
2: رسقو ستال برسوناليتانا تانا للالا نقدو كل انتنسيوني تهوتنا كلا اللي يحتيجو الطلب تانا وتنا مردة داك اللي دورو بيهم داك هوتنا اللي ينصابو ما قدين معنا دان الطلب تا في الهدو طلبة سبيتشالي نعملوها الترموتاتي تال كولومبيا أتيهم ولي لايمونا اللي عندهم زون كان في الروح وكان في الجسم كومبو نطلبو الباتش في الدنيا الباتش في الفاميليتانا الباتش في القلبتانا الأمسر قديس دون الطلبيت لقيتنا ملولك بدين الوضوة مفروم لك بالانترجسيوني تا عمنا ماريا وتا سانتا كلارا تا السيسي في الوقت اللي نكمل نفهروك بالطلبة اللي يعلمنا جسو ستس مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تجي سالتنادك يكون نترتند كيف السماء اكتا فلارت
3: هابزنا تا كل يوم تنالو عفرنا نوبيتنا فما نحفر منوهاتي علينا ودعنيش في التجريب الزهل اسلام الدنيا
2: في الحنينة تيك مولي انت مليت لسانتا كلارا بالمحبة عالفقر بالطلب تاعها اتينا لنمشي ورا كريستوف لسبيرتو تاع الفقر باش نراوك وتشمبريج في سالتنا تاع السما بابنك جيسو كريستو سيدنا لي ولا واللي ما يكيش ويسالتن في المكان مع السبيرتو سانتو قال ديم تا ديم
3: امين
2: الملاي باركنا اهارسنا من كل دني ووصلنا الحياة تا ديم
3: امين
2: امين نيدوسا الكورونيلا تالحنينة دفينا ونفر الكورونيلا قال دا كل اللي سيموتو ما تولدين الجورناتا فلسان تالمسير وطالبن وطالسبورتو السانتو
3: أمين
2: مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتند كيف السماء اكدا فلار
3: خبز هذا كل يوم تينا اللو أفرنا دنوبيت ما فرما نحفر منو هاتي علينا لدها نش في التجريب ازدهل اسلام الدنيا من
2: اسلام عليك ماريا بالقراتسة مملية الملي ميك امبرك انت في وسط النساء وامبرك الفرطة الجوفتية الجسو
3: قديسة مريم ملا تلفالينا من تنبين اسو في السيئة المرتانة امين
2: ينا نمن فلا المسير اللي يستقلش لهلا السماء والارض وف جسو كريستو ابن ويهد سيدنا لكين كونشابوت من السبيرتو السانتو تويلت من ماريا فيرجني باطة تحت الحق تبونسو بيلاتو سلبوه ميتو دفنو نزل بين المويت ما تلات يوم آمن بين المويت تلاف سنويت ايات النحة تعلمين تعلى المسير ليستكلوش من ام ماندو يرجى يجي بش يعمل حق من الحيين ومن الميتين نمن في الاسبرتو السانتو في الكنيسة مقدسة كاتوليكا في الشركة القديسين في المغفرة الذنوبات في الأومة من الموت والحياة تدين
1: أمين
2: مسيرة تاني ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطيها ذنوب التانة والدافت الدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
2: مسيرة ترن ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطيها ذنوب التانة والدافت الدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: مسيرة ترن ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بطيها ذنوب التانة والدافت الدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: مسيرة ترن ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطيها ذنوب التانة والدافت الدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: مسيرة ترن ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطيها ذنوب التانة والدافت الدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في جه الباسيوني هارشاتيو
1: حنا لينا والدنيا كلها
2: في
4: فجه الباسيوني هارشاتيو
3: هن علينا والدنيا كلها
4: فجه الباسيوني هارشاتيو
3: هن علينا والدنيا كلها
4: فجه الباسيوني هارشاتيو
3: هن علينا والدنيا كلها
4: مسيرة ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
3: اتبتي عدنو بتانا والدك الدنيا كلها
4: قديس الله قديس قوي قديس المرتالي
3: حنا علينا والدنيا كلها
4: قديس الله قديس قوي قديس المرتالي
3: حنا علينا والدنيا كلها
4: قديس الله قديس قوي قديس المرتالي
3: حنا علينا والدنيا كلها
4: امين اجسو هني نحن نمنو فيك ونبدأو فيك إنا لشهنا ضايفة وبلهيلة أتينا الجرسل اللي ينوصلوا للبندمين كلها مش يعرفوك ويحبوك ويكلنا في دوتشا في الكبر بلا إسلام حبتك سابش نكونوا نستون الجيلو كونترا الهزل اللي ينفينا وفي الدنيا كلها الجلوريا تيك والسلفاسيوني تروحنا
3: أمين
4: جسو ينا نفدا فيك Santa Faustina,
3: Itlopalina,
4: San Giovanni Paolo Tini,
3: Itlopalina,
4: Beato Michele Sopocco,
3: Itlopalina,
4: Odem Wilma, Lehrichtem il Alpta Gesù, Pala Ein Tachnina Adina, Jena Naftafik, Amen.
3: Gesù għallimnin hobbok, ressaqni dejjem lejk, zomni fi grazzja tijak taħt il-ħarsa tajnejk. Gesù, intħares lejna ħna ħarsu lejk, il-bżonni tana taħfu mnerħuħon fidejk. Missir Eterno, frilak il-pjagi ta' Sinjur tana Gesù Kristu. Il-patti għadnu bitta dawk li sejmuntu matul il-jum, għatija mamu lej il-mistriħ ta' dejjem. Nisruf il-paċi, u lejħani, aħna nitolbu kalmin jinsab bezan, muġuħ. Imdejja, inkwetat, għajjien, marit, dawk li duru bil-morda f'dawk kollha li jinsabu weħedhom, mulej ħani, aħna nitolbu kemmin qata' qalbu minnina tiegħek li inti taħfillu d-nubietu, mulej Ġesù, nitolbuk għal dawk il-koppji li jixtiequ tarbija, għal dawk il-koppji li qed jistennew tarbija, biex int mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti d-dawl fil-dawwa lill-qalb it-tama u bil-kuraġġ. Fuqek memħattu xejn, inti mħabba infinita, id-dawl fid-dlam, l-ispalla li maħħa għanna nserħu. Amen. Mulej missir ta' Sidna Ġesù Kristu li għan il-ħsati u għagbir iżda l-ħaddiema u maftin, li talbuk li tibgħat aktar ħaddiema għal-ħsat tiegħek. Amen. Jizzazah tana jkunu dejjem aktar ġeneruzi għasajħa tijak. Amen. Mulej Ġesù, imla l-lub tana bil-paċa għaddisa tizboq kull fema firak il-ħajja tana flimkien biex neħxu flimħabba minkejja differenzi. Kabbarna u ġeddidna biex nħarsu lejn xulxin bajn nġemmina u nitkellmu bil-sinħelu. Saħħaħ laqda ta' bejnietna, ħalija tkun għalina għajn ta' grazzja ta' nisolbulek l-interċessjoni minħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija mħelwa tana, aħna l-kollejk midjunin, tal-grazzji kbar li qlajtinna minn tibnek Ġesù ħanin, fit-tixnejk fil-hemm fin-niket tlabnek bid-mu f'għajnejna. Friġlejk ferrajna l-inkwiet tana meta mġarba fejnek ġejna. Intom li tħobna qis, kompli dejjem minn dukrana, nisselfina ta' ma' faraġ biex ħenjin il-kol tarana. Marijom ħanina, għalenija nwedduk, notu ġeħn il-ġesu ibnek qalbna kolla, inħobbu. O Sinjura tiegħi, uom tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u riprova ta' din id-devozzjoni. Jiena nofri lek illum għajnejja u idnejja l-sina qalbi kulli kemm jien. U billi jiena kolli tiegħek li tolbok o twajba ommi li tħarrisni u tiddefendini ħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. O Ġesù ħanin, jiena nemmen inti nsab fis-sakrament tal-Ewkaristija. O Ġesù inħobbok għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċivik fi sider tiegħi, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesù, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed, tħallina qatni bijiet minnek. Grazzi, Sinjur Alla,
1: inħobbok Sinjur Alla, affinni Sinjur Alla, qalb immakulata ta' Marija, kull inti s-salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesù jiena nafta fik, qalb ta' Ġesù jiena nafta fik, qalb ta' Ġesù jiena nafta fik. Grazzi mhija x'tħobni, l-isem tal-Misir tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Nawguraw l-odwa tajba lil kulħadd.

كاين الحريه نقول واش في البيت تاعك تاعك تاع المقصد المفعول فطلع وشال الميه تاع من اللي يسرى المصلحه يا مبيرك الله نديه

الجيجانتي نار تمينو تشري ودكت كريبسو البايا الحمراء ترملا المونمنت للبامبينا كلا انفهرة كلا انفهرة في الانستانسيون راديو بامبينا 89.3

حداشتا وسو سانتا كلارا فيرجيني عاشت بين 1193 و 1253. سانتا كلارا تولدت في أسيسي إيطاليا متى كلها 18 سنة سمت لسان فرانسيسك يعمل لزرجيتسي تارلاندان البريت كتياو خصيتهم يرقطوا ويسبراوا وشتقت تيش خيطة سكوند الفانجيلو بخانو سان فرانسيسك أبروفا الرزولوزيوني تاها فخط البالم تسنة 1212 كلارا فلمكين مواهدها بيبة تاها تلقت مدار بالمهبي عشنيسا ما كنوش يقبلوا معها ومعيت البورتسيونكولا كيلومتر ونص زبوط من البلد فين سان فرانسيسك كان يعيش مصحابه. سان فرانسيسك لقاها في الكابيلا زايرة المادونا وعمل تشيريمونيا قصيرة اللي فيها وقتها لشارة وطا لبسة جريزة بسينيال لإيه كانت أتخلي الحياة لصوصة اللي كانت تربت فيها وكانت سرت خدان حياة فقر وطالب مقطوعة من الدنيا. من ذاك الوقت هي مرت تعيش في مونستير تسوريت بنديتيني في باستيا بوست زاير في القريب ورفت جرانت مرت في مونستير إيهور تلستس سوريت الجنتوري تاها مش بس مرنش لومش يبدلو لفمتا إما تالي أختا أنيزة إما قدت مها. في 1215 كلارا مرت تعيش في دار لبركنيسيا تسان داميان لسان فرانسيسك الرستاورا مخا مارو أهرين سان فرانسيسك أزلا بش تكون البادسة تدين الكونغرغاتسيوني بقعد في دين الدار منستيرو ساكن ميتت أما ورا الموت تزوجة ووقتا بياتريتشة إنا دو مخا كل دان هو الكونسيدرات بحال البدو تال كلاريسي في أصل زمان دين الكونغرغاتسيوني اشتردت في بوستا مونستيري أخرى في إيطاليا في فرنسا وفي الجرمانيا الكلاريسي أدوتاو خيا إبسا تا بوفرتا سيلنسيو وأوستريتا ما كنوش يبوسيدو بروبيتا كنو يعيشو بالكونتربوزيونيات. في 1228 البابا غريغور ديسا توم البريفيليجيوم باوبرتاتيس لي ما يكونو يبوسيدو لبدا بروبيتا مش بس الانديفيدوي ازدالا لقاس الكومونيتايات. سانتا كلارا بقت سوبريولا عن 40 سنة ميتت في المونستيرو تسان داميان في 11 تقوصو تسنة 1253 البابا ألساندرو إربا في 1255 سنتين بس ورا موتا الدكيارة قديسة الجسم تخين ساب مقيوم في البازيليكا الديديكاتا ليلا في البلد تسيسي في قبل كنام الكنيسة سان جورج. البابا بيو 12 خطر لسانتا كيارا باترونا تا التلفزيوني في 14 تفرار تسنة 1958 أنكي أخت أنيزة إيا مقيومة بخرا قديسة انترسانتي لتري لسانتا كلارا كتبت لسانتا أنيزة تبراغا دوار لسرفانسا تلفوت تلفقر

كل حارس لين النها تفو تدين المرأ وارا إلفا أرتداك لكل الفسئي هم إياد فوق مشتورة شملتا شفأر تلانجد السلطان تلانجلي والسيت السما والارت من دون فوق مشتورة حارس لين النها تنوفس وارا لملتا يوى للأس الفقر مقدس التهبيد بلاقيس ودباتيات لكريستو جاوب بشيفت البندمين حارس باك لين انها تسفل تدين المرأة وارا المهبة بلا تعرف لبيا كريستو اوجبو يلقى الصليب ويهو موت لاكتر مستكرها دين المرأة يجي فيلي كريستو من فوق الصليب فين كان مدندن كلا ملدعوك لكين وقديه من قديمه وبسيهم بش يحسبو فوق داون الهوية كلها وقالهم انتو يقول يديين بالطريق حارسوا وراو يكنش نكت بخن نكت تيه إن ويجبوا بلها نويلة ورون واحدة على ياعت وتنييد تيهو ونيدو تخسر وتفتكر روحي وتنفنى جوا فيا ملا تهجج ديه مسيد بالنار تلمهبة وسلطانة تسلطان تسمع جيب وكل قدما ينيك بلما قاش أتلاجب بلما قانا وجيه يستعيم لي كالديم والشوقات والمهبة كبيرة تقلبك إجيالك تتنيات وتيت إش بدنا ورايك أيا منش ورا الريحة تعشق تلفوهات تيك أروس تييت السما منيش نجري سما دخلني الشرب هلو تيك نسرع راسي فوق درايك تشلوك تمقني باللمنيات تيك والبوسة تفمك تمليني بلانا انت وتخسر ذن كله افتكروا كل في يوم امسيكنا تياك اشتاف لينا ان انشتن دين التفكيرة تياك في قلبي التفكيرة حلوة تياك في قلبي اشليلك نصك فوق كل هات وما نستاوش ما نملوش اتشن البرزنزة تلك لارسي في البزير تانا لينسابو في سان جيليان وفيتوريا أندش دان كليم سانتا كلارا أهلا نسيرو في داك لنهبو وداك لنهبو إساوانا في داك لسر نسيرو يك نهبو لوجتي نسيرو أوجت يك منهبو شي منسيرو شي لمتاتيوني مندش تكون لي لترا من تعمل بحال كريستو بيتونس تفسر للسير في جبيع تدك المهبوب جبيع لتنعرف من البدلة دا نفسر لأهنا نصير جرر تل المهبة هنينة تقلى اللهرين وانتي قد خسبت كاميرت كلك فلوس بشتيش حياة كنتمتا قد اشتقت لكلك فلوس أكتر من اللي عندك تخسب ليملوك كنتمت سانتا كلارا وسان فرانجيسك تأسيسي ورشما تأديسين أهرا خليت كلش لان أس تشنتز مويهد بس مزمة تاليا وقات مهبلت راسا بشي كلا سفرت تانت ما ستتش تكون أكتر كنتنتا من اللي كينت قلبا كنت مملية بلا وقلبك كمي مملية بلا

0: والدنيا كلها في جيه الباسيوني هار شاتير
1: هم لينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتير
1: هم لينا والدنيا كلها
0: مسيرة تان جينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفنتا تايبناك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: متبطية مبتانا والدك الدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: مسيرتان ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفنتا تايبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطياد مبتانا والدوك الدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: مسيرتان ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفنتا تايبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطياد مبتانا والدوك الدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: فجيه الباسيوني هار شاتيو
1: هم لينا والدنيا كلها
0: مسيرتان ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفنتا تايبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطياد مبتانا والدوك الدنيا كلها
0: قديس الله قديس قوي قديس مرتالي
1: هم لينا والدنيا كلها
0: قديس الله قديس قوي قديس مرتالي
1: هم لينا والدنيا كلها
0: قديس الله قديس قوي قديس امرتالي
1: هم لينا والدنيا كلها
0: امين او جسو حنين احنا نمنو فيك ونفدعو فيك انا لشهنا دايفة وبلهيلة اتينا الجراتسيا لينوصلوا للبند من كلها بيش يعرفوك ويحبوك ويكلنا في دوتشيا في الكبر بلا استم حبتك سابش نكونوا نستو نجيلدو كونترا الحزن اللي ينفينا وفي الدنيا كلها الغلوريا تيك والسلفاتسيوني تروحنا
1: أمن
0: أمن جسو ينا نفدا فيك سانتا فاوستينا
1: اطلب علينا
0: سان جواني باولو تيني
1: اطلب علينا

عليك نسكن ومقديسة الله. لا تورطش من قدامك التعب اللي نعمله لك في احتجيتنا. فخلصنا دائما من كل تجريب وفيرجن جلوريوزا ومبيركا. سمك الأركانجلو ادخل علينا في التعبيدة. كن انت العنون تاعنا كنت الخزن تنصيص الدمون. ارازنوا الله نطلبوا بالخرقة. انت الأقوى في وسط القطايا تاع السما. ادفع بالقوة الله في الاخت الانفعال للشيطان. اسبرت خزينة الأخرى اللي جرى في الدنيا حتى الفين تلرويخ. أمين. سلام عليك أصام مكان. سلام عليك أبرنشب قوي في دايكنا في دوروهنا وللسجر دوتي تانا طالب الجسونة زرين والرويخ تلبولكاتوري جسوتيف جهلارة قدام لشارة فورت الجتسماني يقول لك نينا من الرويخ لأدن بات في البولكاتوري نايدو في المكان نظرين وجسوتانا نطلبوك بالقلب اسمانا جاهد دائما مقدس ليك ودم الجنة ميك السينا ريت اسمه يتقدس اسمك في الجزال تناد كون داك لترتين كبسة مايدا في الارض السلام عليك ماريا بالجراتس من اليوم بلاهم ميك بركانت فوسن نسان بريك الفلطة جفتيك جسوم أتي أمو ملاي المستريخ تديم يسلي هم في الباج جسو تيك جاهي فلاجلاتسون جرب مربوط مال كولونا يقول لك نينا من درويخ رابطي وتخبيب لأدن باطو في البولكاتوري نجرين وجسو تانا نطلبو بالقلب اسمانا جاهد دائما مقدس ليك ودم الجنة ميك السينا ليك اسمه تقدس اسمك في الجزال تناد كون داك لترتين كم السماء دفلات سلام عليك ماريا بالجراتس من مليان مليان مياك بيرغان تفوس نسان بريك الفوت تجو تيه جسو أتي أمو ملاي المستريخ تدي يستريخ أمو في الباج جسو تيف جهدك الكرون متشاوك لنفدت لك الراسم أدساتيك يقول لك نينا من ديك الروح لأكتر من سيا ومتشاهدة من الطالب من ديك لأكتر اللي بقى على زمين باش تهل اسم البولكاتوري نتزرين وجسو تانا نطلبك بالقلب اسمانا دي قدام مقدس ليك ودم الجنة ميك السينا ليك اسمه تقدس اسمك في الجسال تناد كن لك لترتينك والسماء دفلات سلام عليك ماريا بالجراتس من اليوم اللي مياك بيرغان تفاصل نسان بريك الفات تجو تياج جسم أتي أمو ملاي المستريخ تديا يستيهم في الباج جسو ديف جهداو كل بس تتبطي اللي مش هيت موبي بالصليب يقول لك نينا من ديك الروح يواصل في القريب باش تنخش من البركاتوري هل ديك تبطي اللي جرابت مكمل مقدسون تياك ماريا شخنيت آيتا في التالت الكالفاري أخلص داوك لرويه لكنو دافوت تدلهم مخبوبا من بيني تالبركاتوري نظرين وجسو تانا نطلبوك بالقلب اسمانا جاي دايما مقدس ليك خوضا من الجنة ميك نسينا ليك اسمه يتقدس اسمك في جزال تناتك وكن داك لترتينك بالسماء دفلات سلام عليك ماريا بجراتس من مليان مليان مياك بركان تفوص النساء بركة فوطة جهتيات جسم أتي أمو ملاي المستريخ تديا يستيهم في الباج جسو تير جهل مقدد جسم تيك من دوت في السلي جهل مقدد سايدين رجلين تيك مسامرين وجهل كوستات مقدد ستيك مفتوخ باللانسام يقول لك خنينة مدرية من داوك لمسيك نرويخ من سيا اهلي صن دبطي يتخرش لأدن صوف سيخلهم وداخلهم في دقودية تيك في السماء نظرين جسو تانا نطلبو بالقلب اسمانا جاي دايما مقدس تياك خوضا من الجنة مياك السينا لي تلسمه يتقدس اسمك في الجسال تناد كون داك لترتين كبس سماي دفلات السلام عليك ماريا بالجراتس من مليان مليان مياك بيركان تفاصل نسان بريك الفات تجو تياك جسوم
أتيهم إليه المستريح تديا يستريحهم في الباتش تلبا وقال لهم لتعطي مغفرة وطريت السلفاتسيون تلبنيدي اطلب لحنينة تيك بش بالتلب تمر يدهم فرجني تلقدسين كلا توصل في لينة تديا مرويح تخوتنا رباتنا وقديا تيك لغلق دين الدنيا بالسنيال تلفيدي أمين جسو تيك خنينة بسم الله السير والقدس والروح القدس.

الملي معكم، نرفو قلوبنا الفوق، نزو خاير الملي على تانا سوا وشيرا تسو ملي مسير قدي صلاة ديم لتستا كلش طيب وتجيت السالفاتسوني تانا لديم وكل يمكيني ردو لك خاير عش في القدسين اللي كونساقراو روحهم على كريستو من هبا السالتنا تسمويت يشرق انفخرو لي لك البروفيدنسة تيك تلاجب عشبيها انت ترجى السيح للبنيدة مع القدسية اللي فيها صورتو في البدو ويدوقوا من السا الدون اللي بيهم الزينو في التجديد تا الدنيا بكريستو سيدنا عليك ما القدسين نولانج دي كلا انفخروك انتنو لك بلا يدا قديس قديس قديس مولي الله تلزرشت اسمويت العرض من ميا بالجلوريا تيك مسانا في الولا تسمويت بيرك من جاي في سمن مولي وصلنا في الأولى تسميت قديس تسوي انت مولي انتي لين تا كل دوسية قديس عليك نطلبو بدون لفرت بالبركة تا رسبيرتو تيك بيش سيرو علينا الجسم والدم تا سيدنا جسو كريستو لي متا كن سيناتا بيش من رايه باتي هاي الخبز رات الهاير أسم تا للدشيب لتيو قال خودو وكولو الكل من دان عشدان وجسمي لينعطى عليكم

مصنف لهارباس طلزانة الجونات. وصل الهي من هارس القديم مين قادة ونبروبون من هب وزيت فرسين كومبلو ملاحا رفلسيوني ونبروبونو لنتيبو سيتواتيوني لنش سيرا طيب فرسي شسفيدا فين فيرو عنا بزون لنهونة تقلنا أخسف في الجونات الجاية ستكون التامل مين ستكون شسفيدي عندك قديمة كادا هوفتي تنهين بشتعمل دان.

طهونا جوزاب بورتلي من الشعراء ولاش فالو الست سنة من الموت تيو اللي جرات في 15 تاوسو 2020. أتمسي ونفكر بوزة كبيرة من لازي سوليدو فرانسيس ليلي توني ريتا روس ماريا جوزان النساء والرجال تاخون أختو فيتوريا نبوتيات بستقرابا أغبيب سلسير قديس بصفراج وعروهو في الكنيسة بازيليكا تماريا بامبينا في الشهر عودش نطلبوكم تناقضوا معهم وتفتكروا فيه في التعب تاعكم.

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مش شارع عودش ليادا على حياة ديم نار 2/10/2026 فلتان تدسا 80 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارمل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريو ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وربيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسي نار الجمع 14 تاويسو الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تا عودش على كنيسيا بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فين في الخمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافرين وارا السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على المنوتنسوني تا الكنيسيا بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دار الستازيون راديو بامبينا كيف وكل فوق الويب سايت والمجزي تا الميديا سوشيالي تا الباروتشا تانا نطلبو على داون هوتنا قطيهم أمولي المستريح تدين الدال تدين يدفوهم يستريحوا في السليم أمن جسو ماريا وجوزيبي انهبوكم سالفاو لرويا وجسو ساقرامنتات يكولو خنينا وكارتان من لرويا تالبركاتوريو تفيلهم البويني نقصلهم النار هودهم الجنة ميك بشيجو يقودوك على ترنتان جسو هنينا جسو هنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياغي ديفيني تا كريستو ابنك عروهم بيش تتخلص دنيامنت في الجستيزيا تيك عبدين تاخهم وتقادهم في الفرح اتنتيك امن